احمر واخضر لون العنبر لون الزيتون من البعد يلمع في الغبا يسطع لون الزيتون الزيتون غلي

0: يوم اللي زمان أزمان الزيتون
1: يوم اللي زمان الزيتون
2: عشان لفت وتغني
0: نسوانك تحنون تحنف العالي.

0: يوم الشمس تخبات ولمينا كذبت ونات، يوم الشمس تخبات ولمينا كذبت ونات، رجعت تزغرت البنات على غلت انس الزيتونة، رجعت تزغرت البنات على غلت انس الزيتونة، أخضر وأخضر لون العنبر
1: لون الزيتونة
0: من البعضين.

0: يقول يا ما صلوا غنوا غنوا معايا ايه عزتونا الزتونة غنوا معايا عزتونا الزتونة غنوا معايا عزتونا الزتونة غنوا معايا عزتونا الزتونة غنوا معايا عزتونا الزتونة غنوا معايا.
1: La matinale sur RTCI.